0: ومكملين معكم على سمع مستمعينا من أجواء المهرجان بوسط لايبسيج، ومعنا ضيفة هلأ. أهلا وسهلا فيكي مدام سهام.
1: الله يسلمك.
0: حضرتك من وين؟
1: أنا من سوريا، من عفرين.
0: تشرفنا، أهلا وسهلا. أمي بيشكي بكو كردي رب بيفن خالكي عفريني ني دس بيكي بيروز بي وغرا خالكي عفريني تشكنجي دل ألمانيا يي؟
1: از ده هزار دو پنج را از لالمانی آمد.
0: ده هزار و پنج؟
1: ده هزار دو پنج.
0: آه اوکی، پس ده زوبه یعنی بهتری ده سال. تا المانیا چاواد بینه؟
1: المانیا خوشه، یعنی وکی گوتی همیش دولتی خدر کتن مکتب نبی اماتم و داره، یعنی گشتر حوزره قچک چون مکتبه، یعنی و حتی جمار جنو مثلا تمنال مولا تدو شغلة تدار دكي، يعني انو حياة خوشة
0: خوشة وندمجين ونساجمين. دا چه شغلة الفيدي؟
1: از ل دا سنيورن هايم دا شغلم دا مطبخي دا
0: سر سريم قالكي خوشة وقالكي الله يعطيكي العافية وسر كفتم بي. ايرو تو كي الفيدي الفيستيفالي؟
1: اصلا حفلي من ألمانيا های تقریبا ده هزار دو شش شده ما هفته نوست کن حتی نوکا قشکه ما چوچک بین ما هفته نوست کرن اور تاونو مزم بین و حتی نوکا هم به هفته رانه
0: و به هفته رانه
1: هم دنجم گندی ها هونو تنجم یعنی هم وقتی خوب هفته رو دربست کن
0: گلکی خوش دی چه بیجی سر فیستیوالی؟ جو چاو های خوش؟
1: جو خوشه، روک گرمه، روک سوره، خوشه شکل عام جوه منه
0: جوه
1: گرم زیده جمه رو نوبه خوشه.
0: زور زور سپاس و هر دب سر کفتیم به سپاس
1: خوش و راجی و سلام.
2: مرحبا،
3: مساء الخير.
2: Bienvenidos a Radio Blau.
3: وأهلا وسهلا بكم في شبغش في انزر البروغرام بألس.
4: وسنتحدث هذا اليوم على بعض المواضيع المهمة التي تخصنا وتخصكم.
5: بروجكتو إيخو لايبزيغ.
3: صدى
6: إيكو.
7: Hallo, wie geht es dir?
8: Gut.
7: Kannst du mir sagen, wie du heißt, wie alt du bist und welche Sprachen du sprichst?
8: Also ich bin 7 Jahre alt und ich heiße Anona und ja, meine Sprache ist Deutsch.
7: Und du hast ein schönes Make-up. Kannst du mir erzählen, was das ist?
8: Ja, das ist so ein Creme.
7: Und hast du dir das selbst ausgedacht?
8: Nee, da gab es schon eine Vorlage.
7: Und erzähl mal, du bist schon eine Weile hier beim Sommerfest, oder? Was hast du heute schon gesehen oder gehört oder gemacht?
8: Ich habe gegessen.
7: Was denn?
8: Gerade eben habe ich drei, ich weiß nicht, wie die heißen, mit Schokolade gegessen. Drei, einen für meine Mama, einen für ihre Freunde und einen für mich.
7: Cool. Und was hast du noch gemacht?
8: Ja, ich habe, also mein Papa hat da mitgetrommelt bei der zweiten Band. Da, ja, da hatte er, weil er lebt jetzt nicht mehr, also er ist nicht mehr in Leipzig.
7: Der ist nur für die Band, für das Konzert gekommen?
8: Nee, er war mal da, aber jetzt nicht mehr.
7: Aber du kennst die Band?
8: Ja, ich kenne Papas Freunde.
7: Cool. Und hast du auch mitgetanzt?
8: Mhm.
7: Tanzt du gern?
8: Ja.
7: Und was hast du noch erlebt?
8: Ja, ich habe ja hier Konzerte angehört. Ja.
7: Und als letzte Frage ist, was wünschst du dir am allermeisten?
8: Ja, da liegt eine Freundin auf, das wünsche ich mir halt so gern, weil ich will es endlich sehen. Da liegt von mir eine Freundin, also von meiner Mama eine Freundin auf und von mir der Freund. Also, das ist der Kleine.
7: Und dann könnt ihr das sehen und dazu tanzen.
8: Ja.
7: Das ist schön. Das war's schon. Dankeschön.
8: Bitte.
7: Danke, dass du mitgemacht hast.
0: ومكملين معكم على السماع مستمعينا من أجواء مهرجان فيست زوما فيستيفال ومعنا هلأ ضيفة كمان ضيفتنا من سوريا أهلا وسهلا فيكي
6: هلا فيكي
0: بالبداية حابة أسألك سؤال شو بيعني لك الهروب من البلد؟
6: هو ترك مكان أنت خايفة منه ما بتشعري فيه بالأمان لمكان آمن أكثر
0: قد ايه صار لك هون بألمانيا؟
6: 8 سنين
0: وبتتذكري اليوم اللي طلعتي فيه؟
6: ايه
0: وكيف كان شعورك؟ انه ممكن ترجعي ممكن لا؟
6: ممكن ارجع ايه كيف كان شعوري؟ طبعا شعور صعب انت عم تفرقي ذكريات عم تفرقي ناسك اهلك رفقاتك اشياء انت متعلقة فيها فما كان شعور ابدا سهل وانتي رايحة على مجهول فيعني قدامك كتير إشارات استفهام وين أنا كيف رح كون حيكون أحسن ولا لا يعني هاي كلها أسئلة أكيد. ما بتعرفي أجوبتها
0: أكيد طبعا والبدايات دائما بتكون كتير صعبة
6: خاصة إذا كانت مجهولة
0: حضرتك إجيتي بر ولا بحر ولا طيران
6: جيت
0: دراسة أوكي
6: واستقريت بعدين
0: واستقريت يعني ها شوي أشوى من العالم اللي بيخاطره
6: أكيد
0: حابة أسألك هلأ شو عم تعملي بألمانيا؟
6: السنة الماضية خلصت الماستر تبعي وبديت سيلف ستاندش يعني عمل حر بمجال هندسة البرمجيات وعم حاول يعني أعمل شغلي الخاص من هذا الشيء
0: بالتوفيق إن شاء الله كتير حلو هذا الشيء بيفرح وبيكبر القلب لما بنشوف عالم قدروا يتخطوا كل المصاعب وينجزوا شيء بهالبلد بالنسبة للمهرجان اليوم كيف بتشوفيه؟
6: والله بشوفه فرصة حلوة حتى ناس من ثقافات مختلفة تجتمع تتعرف على بعضها بحس الموسيقى لغة واحدة بين الجميع كمان الأجواء يعني بحس انه بمدن المانيا كمهاجرين كتير بحاجه لهيك شيء الناس تعرف فيه على بعضها تتعرف في ثقافات مختلفه تقضي وقت ممتع ممكن من خلاله كمان يعني يكون في نتوركينج شبكه علاقات شبكه ناس ممكن نقضي نحن وياهم وقت ممتع فبحسه هيك إيفنت فرصة حلوة بصراحة
0: أكيد والموسيقى هي جامعة لإلنا على رغم كل الاختلافات
6: اللغة الواحدة بيناتنا
0: اللغة الواحدة بيناتنا شكرا كتير إليك ونحن انبسطنا بهالانترفيو بتوفيق إن شاء الله
6: هلا شكرا كتير إلكم كمان
7: Hallo, schön, dass du da bist.
9: Hallo, dzień dobry.
7: Dzień dobry. Wie hast du es hierher gefunden? Und was siehst du? Co widzisz? Jak się masz?
9: Dziękuję bardzo. Ja się nazywam Maria. Ja robię w Deutsch-Spanische Freundschaft e.V. I dzisiaj chciałam spędzić trochę czas z moimi wolontariami. Con las voluntarias de nuestra asociación que nos ayudan en la parte de la traducción. Ellas son intérpretes de español, alemán, portugués, alemán. Y pues este evento es muy importante porque se encuentran las diferentes organizaciones que trabajan en el mismo área, pero nunca se ven, o sea, nunca conocen que hace la otra organización y así se puede mezclar un poco las personas que llegan normalmente a la asociación, a nuestra asociación, a nuestras ofertas, pueden, no sé, participar en otras cosas de los demás y también nosotros, o sea, simplemente ver caras es algo bonito. Y sobre todo porque me gusta pasar un poco más tiempo con las voluntarias. Muchas veces trabajamos cada quien en su área y ellas son intérpretes.
10: Y no nos vemos siempre, así que por eso compartimos ahora cuando tenemos tiempo.
9: Sí. Y tiene otro carácter de compartir, porque comemos, escuchamos música y es... Sí, debería haber más de esos eventos.
10: Sí, y conocemos gente que nos entrevista para la radio.
9: Gracias.
10: De nada.
9: ¿Algo más? ¿Qué más preguntaste?
10: Bueno.
9: ¿Qué más les podemos contar de ese evento? Acabamos de escuchar una banda que tocaba música de Guinea o de West Africa, percusión, pura percusión, muy bueno. Y ahorita nos fuimos para Latinoamérica, ¿no? Con la música.
10: Agora vou falar português. Esperando chegar a nova banda para escutar, porque estamos suspensos a ouvir o novo grupo que vai tocar agora. Não conheço, é a primeira vez que eu vou assistir esse hoje. É a primeira vez, minha primeira vez também vindo para cá. Já? Só isso?